0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا كومن فويس. وين ما كنتوا بهالجو الحلو حضروا فنجان قهوتكم، لأنه اليوم قصتنا عن قلب الفنجان وعن خرافات كتيرة ببلدان العربية وشي الشيء المشترك اللي بينات. كنا وأغلبنا مرة سمع أو جرب قراءة الفنجان، إن أنت تشرب القهوة وتقلب الفنجان وتستنى ينشف، وفجأة بتصير البقع خطوط والخطوط بتصير أشكال، وهون بتتدخل الخالة أو الصديقة أو جارة ستي لحتى تحكي لنا عن الأشكال والخطوط الموجودة بالفنجان أو كشف خفايا النفس، وتحكي لنا شو رح يصير معنا بالمستقبل. عندي كتير أسئلة عن هالموضوع وكتير مواضيع مشابهة إلي، وشو فكرة المجتمع إلي، هل هي تسلية أو معتقدات عادات اجتماعية؟ ومعي ضيفتي زميلتي بالعمل ميديا من القامشلي حتى نتوسع أكتر بالحديث ونحكي عن مواضيعنا بكل تفاصيل من وجهات نظر مختلفة.
1: Welcome again to our new episode from Common Voices, wherever you are. Prepare yourself and prepare a cup of coffee, because our episode today is about flipping a coffee cup to read it, and also about a lot of methods that it's take a place in a lot of countries, and what is the common thing and what is the difference between them. All of us here try one time to read a coffee cup. When you drink, then you come to flip it, and then you wait till it can be dry. Then suddenly all this coffee became like lines and round and lot of types. And here come the rule of tante and friend or my grandma neighbor. And here she come to practice to uncover the scared of the soul and what will happen in the future. Today I have a lot of a question about this topic and common topics. Is this it's only to have a fun, or it's believing, or it's traditional behavior? Today with me I have my colleague Media with me. I am Hala.
0: مرحبا Media.
1: اهلا وسهلا حلا، مبسوطه انه نحن اليوم نعمل برنامج مع بعض. شكرا على الدعوه.
0: حبيبه قلبي انا مبسوطه فيك كثير.
1: موضوعك اليوم حلا هو موضوع كثير شيق، وهو بياخذ كثير حيز من حياه كثير اشخاص بحياتنا. ونحن مثل ما بنعرف طبعا انا وحلا نحن جيران وبنعرف بعض من ما يقارب سنتين. بهي السنتين دائما كان لنا جلسات نسائيه، وبهي الجلسات النسائية كان في دائما فناجين القهوة، واللي نضل نسأل شخص بتعرف تقرأ الفنجان؟
0: بالضبط. حتى نقعد نتسلى ونغير شكل. طيب هلأ في بقولونا في كتير من خرافات بتنتقل من جيل لجيل، شو السبب بتضل حي رغم انه صرنا نحن لهلأ بالقرن 21؟ مثل هلأ انه نحن مثل ما عم تقولي قراءة الفنجان كتير مهمة بالنسبة لكتير جلسات نسائية، وحتى في احيانا يعني رجال بتهتم بهالموضوع. انت شو رايك في الموضوع؟
1: So the first question, what is your opinion about reading the coffee cup? بالنسبه لي انه تضل بعض الخرافات مثل قراءه الفنجان باقي الى لهلا، من وجهه نظري الشخصيه بشوف كثير من الاشخاص هن بياخذوها فقط في سبيل المزاح وتسلايه وقضاء الوقت، ولكن ببعض الاحيان ما بعرف اذا انت ملاحظه الاشخاص اللي بيقروا الفناجين هن دائما بيعطوا معلومات كثير عامه. طبعا من هي المعلومات العامه قولا واحدا هي بتصير مع 80% من الناس، فلما بتصير في بعض الاشخاص اللي بيامنوا فلان من الاشخاص حكى لي هيك بالفنجان، فاذا هو بيعرف، فاذا الفنجان هو صحيح. مثلا حدا بيقول لك رح تتلقي تليفون هام من هلا لثلاث ايام، او من هلا لاسبوع، مع من هلا لاسبوع، فبالضروري انك انت رح تستلمي تليفون هام او رح تفسريه على انه هو هام، وبعدين بيصير في انه الناس بتآمن عن طريق يعني اللي بيقروا فناجين فقط بيعطوا معلومات كتير عامة.
2: I believe the people who are reading this cup of coffee, they have very social intelligence, because always they are giving information which maybe it will happen to most of the people. And during a short time, they can analyze the personality. They are giving general information.
0: صحيح، يعني أنا بالنسبة لي هن بيقولوا إنه قراءة الفنجان للمستقبل، بس أنا بالنسبة لي بشوفهم بقروا للماضي، لأنه أي شيء عم يحكوه فهو عم يحكوه شيء قديم أو صاير مثل ما قلتي مع 80% من الناس، رغم الرموز الغريبة يلي بضلوا بيعيدوا وبسألوا فيها إنه هي موجودة في قلب الفنجان. مثل عندك عين، وقت بيشوفوا في قلب الفنجان في عين بتقلك هاي العين للحسد أو شخص واحد عم بيراقبك، أو مثلا عندك يي في عندك تعبان عدو أو غدر من شخص قريب إنه بده يغدر فيكي، وأحيانا بيشوفوا مثلا قلب فبتقلها عندك حب أو هلأ علاقة جديدة أو بدك تنخطبي، طير حمامة جايكي خبر حلو بس. وأهم شيء أهم شيء عندك قاع الفنجان، هذا اللي بالأرض، بس تقلها بصمي هذا الشيء اللي موجود بالرسمة أكيد أكيد رح يصير معي.
3: وكتير أحيان حلا الأشخاص اللي بيقروا الفناجين بتوقع أنهم هن أشخاص أذكياء، يعني هن بيشوفوا الشخص اللي قاعد قبالهم ممكن من خلال 5 دقائق بيعرفوا شخصية هذا، يعني كيف هي تكون البيرسوناليتي شخصيته، كيف إيش الشغلات اللي ممكن تأثر فيه، فبيعودوا بيحكوا شغلات بيعرفوا أنه هذا الشخص رح يكون متأثر.
0: صحيح.
3: ففي كتير رموز على مسألة أنه قعر الفنجان، دائما كنا نحاول نشوف، وأنا ببصم أقول يلا هلأ رح يطلع لي خاتم خطوبة، فخطوبتي رح تقرب. طبعا صار لي 10 سنوات لا صارت خطوبة ولا قربت، فمن ذلك الوقت قررت أنه ما عاد في أنه حدا يقرأ لي الفنجان.
2: There is a lot of things like maybe they will find in the cafe cup something like eyes. Then they say, okay, maybe there is someone are following you, or there is those people having evil eyes, they don't like you. Or maybe they will find a snake and they say, okay, but they will one person will do bad thing to you. Or maybe they will find vogel, dove, and they say, okay, it's now a good news coming to you. Or maybe one will be like a heart, then maybe you will have a new relationship or new engagement, or maybe you will get married.
0: طيب هلا انت برايك انه هل بتاثر عن جد الخرافات على العقل البشري؟
2: The second question, how this believing and myths affecting to the human mentality.
3: انا برايي هلا تاثير الخرافه احيانا انا بشوف من وجهه نظر نفسيه بشوف انه العقل البشري بيختلق قصص أو خيالات أو خرافات لحتى يحمي حاله ويحمي الجسد من ممكن بعض المخاوف، أو حتى أحيانا ممكن الجسد يختلق مخاوف لحتى الإنسان يحمي حاله. فتأثير هاي الخرافة أنا بشوفها في إلها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي أنه يكون هو الإنسان، طبعا الخرافات بلشت منذ القديم بتوقع
0: بالضبط،
3: وهي تواجدت لحتى الإنسان يكون قادر على حماية نفسه. أما الجانب السلبي لما الأشخاص بيتعمقوا في تصديق هاي الخرافات وبيوقفوا فيهم حياتهم الشخصية.
2: For me I believe that the human sometimes trying to believe those kind of myths just to keep and protect himself and they protect the body from the scariness that they have. I see that there is 2 sides. One side is positive, one side is negative. So this method is sometimes protecting people to avoid a dangerous thing maybe. For the negative, that sometimes people are believing too much of this, then they are stopping to live them life in normal way.
0: بالفعل ميدو، يعني أنا من فترة كنت عم بحكي صديقة بالإمارات، فعم بسأل عن الموضوع بحاول أتعمق، فقالت لي إيه بالفعل إنه نحن عنا حتى يعني عنا أطفالنا في بكتبهم موجود هيك قصص. يعني إحدى القصص اللي روت لي إياها اللي موجودة إنه بالفجيرة من زمان، من أيام وقت كانوا يناموا بالخيام، خيام القش، فبالليل كان كتير يصير شوب، فيروحوا على الصحراء يناموا، تكون بالليل الصحراء برودة، فاخترعوا قصة أم الدويس. قصة أم الدويس هي فتاة بيضاء شعرها أسود طويل، حلوة كتير، إلى رائحة عطرية قوية وجذابة جدا، في بإيدها منجل، إنه هذا اللي بيقشوا فيه العشب يعني بالضبط اللي ما بيعرفه. فإنه هاي المرأة بتفتن الرجال من جمالها، إنه هي حقيقتها، بيقولوا إنه هي حقيقتها شيطان أو جن، فإنه هي بتستدرج الرجل بعدين بتأذيه أو بتقتله. هلأ السبب الاجتماعي للخرافة وسيلة لتربية الناس على القيم والاحتشام والابتعاد عن العلاقات الغير شرعية، أو بالأحرى هي أنه يعني هي حكت لي أكتر إنه كانوا النساء الفجيرة كانوا سمر، فكانوا يخافوا على رجالهم من النساء البيضاء يعني البيض الحلوين، فاخترعوا هاي الخرافة حتى يخوفوا رجالهم، يعني إنه حتى ما يأربع النساء الشقراوات.
3: أنا بتوقع يا حلا إنه لازم يصير في خرافة نفسها بكل أنحاء العالم مو بس بالفجيرة، لأن الرجال بحاجة إنه هنن يعرفوا رح يموتوا إذا قربوا على نساء غير نسائهم.
0: بالضبط صحيح. حتى يعني بتعمق أكثر في القصص، فطلع عنا إنه في سوريا يعني هلا طبعا نحن اهلنا كانوا يخوفونا، بس انا يعني نسيت هذا الموضوع قبل، فوقت عمقت رجعت تذكرت القصص القديمه مثل امنا الغوله او بيقولوا لها سبدله كمان احيانا نحن عنا بسوريا بالشام مشهوره امنا الغوله.
3: عنا باللغه الكرديه اسمها بيري، بيري يعني العجوز،
0: العجوز
3: الشمطاء اللي رح تجي.
0: بالضبط، انه هي شخصية منتشرة كتير، انه على انه امرأة ضخمة ومخيفة والاسنان طويلة وعيونها كبار وسود، يعني بيستخدموها مشان يخوفوا الاولاد انه يناموا بكير او حتى ما يطلعوا بالليل حتى ما حدا يخطفهم، فبيستخدموها حتى يختصروا على حالهم الطريق وعلى اولادهم انه ما يضلوا يعذبوهم.
3: نفس الشيء نحن يعني بمجتمع، طبعا نحن بالاساس نحن قراب على بعض، يعني نحن حلب وقامش الاثنيناتنا موجودين بالشمال. كان عنا ثقافتنا طبعا هي ثقافة كردية، كان عنا نفس القصة انه في هي العجوز او الشبح اللي متخبي بالخزانة، اذا ما نمتوا رح يجيكم، فنحن نضطر انه نتذكر عينينا. لحسن الحظ بثقافتنا ما كان في موجود تخوت، وإلا كنا رح نقول في
0: انه تحت التخت.
3: ايوه بالضبط، تحتنا في ارض، كنا مرتاحين.
0: بالضبط. عن جد طلع في كتير انه قصص بهذا الموضوع مثل ابو كبه، يعني انا سمعت ابو كبه هذا جديد للصراحه، يعني
3: وانا لسه ما سمعت
0: انه هو مخلوق غريب ومخيف كتير وضخم ومعه كيس، فانه هو بيلملم الاولاد المشاغبين بيشيله بيحطهم بالكيس وبياخذهم معه، هذا ابو كبه.
3: اوف حلقه، هي المسائل كتير بتصير عندي تساؤلات. مثلا انت بتتابعي هذا الشيء مع اطفالك؟
0: لا هلا بالنسبه لي لا، ما بتوقع، يعني انا بالنسبه لي بعد ما كبرت ووعيت ما بتوقع انه اجي احكي لهم هذا الشيء، لانه هن رح بتوقع انه هن رح يتمسخروا علي انه ماما انه ايش فيك انت ايش عم تحكي
3: انه الشغلات.
0: لا هي انه هي ما هي حقيقيه، مستحيل. يمكن وقت نحن كنا صغار كنا نصدق، بس ما بتوقع انه هن ممكن يصدقوا انه هيك شغلات او خرافات.
3: احنا بالبدايه كان عندي طفله اخي كنا نقول لها، طبعا كان في حدا موجود عنا، حدا على البركة اسمه عبدو، عبدو كان بيخوف أطفال الحارة. طفلة أخي كانت صغيرة نقول لها إجا عبدو فبتخاف. آخر مرة حكيت معاها هي هلأ صارت 5 سنوات، أقول لها عبدو تضحك، إيه ميمي ليش عم تقولي لي عبدو، أنا اليوم أنا وعبدو رحنا اشتريت له بوزة.
0: بالضبط
3: الجيل بيختلف.
0: أيوة لك بيختلف الجيل، وكمان بنفس الوقت الوعي، وعي الطفل مثلا إذا شاف قدامه فبيفهم إنه هذا الشيء لا إنه مو مزبوط، يعني
3: صح
0: صحيح.
1: Hala said that she communicate with one friend from Emirates and from Fujairah. Fujairah is Ain city in Emirates. There is one method, Aba Glaube. So in this Fujairah, men was traveling to the desert and spending night there. And they create like a story that there is one very beautiful lady come to them. Her name Umm Dawis, and she's a white lady having a blonde hair, long hair, and she have a very nice smell, and in the reality she is not a human. And this lady, she lures and seduces the men, and then later she hurt them or she killed them. And this story come to prevent a man to not be close to other women, it's only them wives. And also in Syria there is one story about very ugly old woman, and she have a very long teeth, and this come story just to make a children scared, just to keep them sleep or to not allow them to go out. And this is sometime coming
2: coming from human imagination. And sometimes, like in Jordan, they say when the tooth fall down, then you should throw it from a high places to have other nice teeth there. And some places they are putting these teeth when it's broken under the pillow, and then or sometimes some places are they are putting underground under the earth, and all these cases. And also there is other myths that when the mirror broke, then you will have a bad luck for 7 years.

0: طيب هلأ ننتقل على السؤال الثالث يلي أنا شوي مستغربته، إنه هل الخرافات برأيك أنت تأتي من خيال الإنسان؟ منلاحظ في كتير من الدول مثلا العربية، مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن تونس الجزائر والذي منه، يعني بدنا نعد كتير، عندهم خرافات مختلفة، في عندهم كمان شغلات مشتركة كتير في بعض الخرافات. يعني مثلا رح أمثلك مثال، مثلا عندهم بالأردن السن اللي بيقع عند الأطفال لازم ينرمى من على السطح حتى يطلع واحد بداله حلو، يعني إذا ما رميتيه من على السطح ما بطلع حلو.
1: احنا بالنسبة لنا لمسألة السن احنا كنا لازم ندفنه بين التراب لحتى يطلع لنا من بدال هذا السن سن ذهب.
0: انا بتذكر انه قبل انه لازم انه نرميه من على البلكون، لا يا شمس يا شموسة خدي سني اللبني واعطيني سن ما بعرف ايش كان، يعني ما لي متذكره للصراحة الغنية مثل العادة، فكنا نرميه عن جد. وفي بعض الناس كانوا، يعني نحن عنا في بعض الناس كانوا يقولوا حطه تحت المخدة، تجي جنية الأسنان بتاخده وبتحط لك بداله مصاري.
1: بتوقع حتى هاي بالثقافة الأوروبية موجودة.
0: بالضبط.
1: إنه الأطفال بيحطوا سنهم تحت المخدة.
0: هلأ شوفي بالنسبة لبعض الشغلات، يعني بعض الخرافات بتجي ممتعة على الأطفال، بتجي عندها الروح الحماس إنه بتحمسهم على شيء يعملوه، وفي شغلات لا بتوقع إنه هي ملا واقعية، مثل عندك كسر المراية، يعني قال إنه إذا انكسرت المراية فحظك رح ينكسر 7 سنين، فأنت رح يكون حظك عاطل 7 سنين، فما بعرف مثلا عرفتني. ففي شيء في شيء ببعض الخرافات مثلا مسلية بتعمل حماس، في بعض الخرافات تحسيها غريبة.
1: الفكرة ممكن حتى هون نعمل بعض، يعني نحط هيك اختلافات بين الخرافات والقصص اللي بتساعد إنه تكون إلها مكان بتنشئة الطفل. يعني مثلا إذا جينا حكينا عن مسألة الطفل يحط السن تحت المخدة ورح يجي مصاري، هي فقط لتعزيز وتشجيع الطفل أنه ينشال هذا السن اللي صار له متحرك سنين وهو خايف أنه تنشال.
0: بالضبط.
1: فممكن هي أحد الأمور اللي بتعزز أنه يكون يتم تنشئة الطفل بطريقة سوية، بتشجعه أنه ممكن أنت تعمل هذا الشيء، فأنت رح تاخذ مكافأة واللي هي بدال السن رح يطلع لك هدية أو مصاري.
0: صحيح.
2: For me, I believe that there is a difference between this kind of story and myths. Some of those myths are playing a very big roles in growing of the children, like this story of putting the teeth under below. This is like to encourage children, which they are so scared to take out the teeth, and then they will have some incentive that they can do it without scare.
0: مثلا مثل عندك مثلا بالعراق بقولك انه بين المغرب والعشاء انه بيسحب الروح او بسبب تكاسل وكوابيس، فبتوقع كان

0: هذه آياتنا والعصر إن الإنسان لفي خسر مثلا. طبعا أنا ماني واثقة من معلوماتي لحتى ما أعمل فيها شغلة، بس أتوقع أنه يعني نحن عندنا نفس الشيء، بس أنا توقعت أنه هي إلها خلفية دينية، أنه أنت إذا نمتي بهاي الفترة.
1: هلا أنا بعرف بين العصر والمغرب وليس بين المغرب والعشاء، هيك ما بعرف. أنا كمان أنا ما عندي الخلفية الكتير يعني إنه كتير متأكدة من حديثي،
0: بس بمسألة المغرب والعشاء يعني ما بعرف. بس أنا بتوقع إنه كل ما أنام أعمل قيلولات بكوبس، فلهيك يمكن من سنين طويلة ما عاد أعمل قيلولات الظهر أو العصر أو حتى المغرب.
1: يعني ممكن تكون صحيحة يعني. مثلا هلا أنا في إحدى الخرافات اللي هون موجودة هون عندي إنه أنا مصدقتها مثلا إنه قص الأظافر بالليل بتجيب الفقر أو بتأثر العمر. فالصراحة أنا بالنسبة إلي بصدقها يعني. أحيانا ما بقص أظافري بالليل، أنا بقصهم بالنهار، بحس إنه هيك إنه مقبولة أكتر يعني، إنه ما ضروري إنه الواحد يقص أظافره في الليل. مدري جزء نمت معي من وقت ما أنا كنت صغيرة، فهذا السبب اللي خلاني إنه أقتنع إنه ممكن يعني إنه
0: بالنسبة للأظافر بصراحة أنا ما بعرف، لأنه أنا بقصهم بكل الأوقات. نرجع شوي لمسألة النوم اللي هي بين المغرب والعشاء. الفكرة أتوقع أنه يعني أنا بحاول دائما ألاقي تفسيرات علمية للأمور اللي بتصير. مثلا بتوقع أنه المغرب لسه يكون في ضوء نهار، وضوء النهار هو بيحفز هرمونات بالجسم اللي بيخليه يقظ، فحتى هو نومته تكون في شيء من اليقظة لأنه في لسه في ضوء من الشمس هو لسه عم بيروح بيأثر عليه. عدا أنه إذا الشخص نام بالمغرب فهو نوعا ما رح يكون شبعان نوم قبل ما تصير صبح لتاني يوم.
1: بالضبط.
0: فأكيد رح يصير في تقاطع، فإذا صار في تقاطع وحدا نام بالمغرب وفاق الليل ما عاد رح يكون قادر أنه ينام، فبينتزع يومه.
1: صحيح.
2: Day, what you think about it? For me also, I believe that in sunset still there is a sunshine a little bit there, which is making the human not sleeping well and keeping them.
0: بس كمان أحد الأمور الثانية اللي أنا بحاول ألاقي لها تفسير علمي اللي هي العين الزرقاء.
1: تشرح حتى هم بألمانيا يعني بتلاقي موجود، تدخلي على المحلات تلاقي عندهم موجود العين الزرقاء، يعني منتشرة بتوقع في كل الأماكن يعني، هي الدول العربية والأوروبية.
0: بالنسبة للعين الزرقاء أنا بحس طبعا مثل ما قلت لك أنا بحاول ألاقي لها تفسيرات علمية، بتوقع اللون الأزرق هو لون شديد. الأشخاص لما يطلعوا يعني ما فيهم مثلا أنت إذا كنتي ماشية بالطريق وفجأة طلعتي على السماء
1: بالضبط،
0: فأنت ما فيك دغري تطلعي، فأول شغلة بتعمليها ترفع عينك لأنه أنت ما فيك تطيلي النظر لشكل اللي بشكل قوي، فهي بتكسر العين وبتخليك ترمشي، ومتى ما أنت رمشتي فهي بتعمل أنه أنت ممكن ما تفكري بشي شر مثلا.
1: المشكلة ميدو أنه في تعاكس في الموضوع، في لخبطة في الحكي، لأنه وقت تشوفي لك هاي عينها زرقة ضربتني في العين، تمام؟
0: العيون الزرق والأسنان الفرق.
1: لك هاي عينها زرقة ضربتني بالعين، وبنفس الوقت بيروحوا يجيبوا عين زرقة لك مشان توقف عني الحسد. طب أنا أين وحدة أصدق في الموضوع؟
0: صح، صحيح صحيح كتير، بس نحن لازم يمكن نعمل بحث تاني ونشوف إذا إلها تفسيرات علمية، لأنه هي
1: لازم
0: منتشرة مثل ما حكيتي بثقافات كتيرة.
1: صحيح.
2: Wait. Also, there is other myths about blue eyes. In some culture, they say that the people who have blue eyes, them you should take care maybe because they have negative energy. And in same time, they say to keep yourself protected from evil eyes, you should put one blue eyes. Now we don't know which.
1: هلا بتعتقدي إنه من ممكن إنه الشخص من كثرة القراءة والتفكير، يعني بدك تقولي مثل الكاتبين اللي بيقعدوا بيكتبوا كتب وأشعار وكذا، يعني كنفس المثال إنه عندهم مخيلة تمنحهم القدرة على الاختراع خرافات، إنه بتبدأ معك للوهلة الأولى إنه تكون حقيقة. يعني ممكن يجيبوها علمية، ممكن يجيبوا لها تفسيرات خاصة، يجمعوها مع بعضهم ويعملوا لحالهم خرافة ويخلوا المجتمع يصدقها.
0: هي ممكن تتقدم، وأتوقع أنه ممكن كتير من الأمور العقل البشري مو قادر إلى الآن يشوف لها تفسيرات بغض النظر عن الخرافات، فما بيقدر يلاقي تفسيرات علمية.

0: مية لكل الأمور اللي بتصير بهي الحياة، فبيلجأ إنه هو يقتنع بشيء إنه في عالم ما وراء الطبيعة، يعني في شيء ممكن يحرك الإنسان أو يعمل شيء خارج إرادته أو وطبعاً الأديان كمان بشكل أو بآخر بتساهم إنه هي الأفكار تنتشر.
1: بالضبط.
0: فلهيك أتوقع قابلية إنه الشخص يآمن. طبعا ما بعرف اذا انت كمان لاحظتي الاشخاص اللي بغض النظر عن اي دين كان، بس الاشخاص المرتبطين باديان قابلين انه يؤمنوا اكثر بالخرافات، سواء كان دين اسلامي او دين يهودي او دين مسيحي او ايش ما كان. ولكن الاشخاص التانيين اللي بيعتمدوا على العلم هن بيكونوا اكثر بعدا انه يصدقوا هاي
1: بالضبط
0: الخرافات.
1: بالضبط، صحيح بالضبط.
0: موسيقى.

0: هذا أول برنامج لي في كوراكس، راديو كوراكس، وبستضيف زميلتي لانا اللي هي من العراق، حتى نحكي عن الخرافات أو المعتقدات اللي بتفكر فيها الناس. بقدم لكم زميلتي لانا.
1: مرحبا، شلونك حلا؟
0: الحمد لله بخير.
1: أنا طبعا هاي أول مرة أنت تسوين وياي مقابلة، وفرحانة وأتمنى لك بالتوفيق.
0: حبيبة قلبي،
1: وشكرا أنطيتني هاي الفرصة نسوي هاي المقابلة.
0: حبيبة قلبي، أنا مبسوطة كتير فيكي وكتير مبسوطة فيكم. نبدأ بأول سؤال أحب أسألك إياه كتير، شو أغرب خرافة سمعتيها أو صدقتيها؟
1: هواية خرافات سمعنا بي. أول من الخرافات أكثر شيء عادة، وأعتقد بكل الدول أكو هاي الخرافة، من يحك الكف اليد اللي يقولون يجيك الفلوس هواية، وإذا واحد ما عنده لا راتب ولا فش منين يجي هالفلوس، حتى يحك لحد الصبح الصبح لحد الليل يحك الإيدة. هاي أكبر خرافات اللي أنا أبد ما أصدقها.
2: Yes, there is a lot of myth that I already heard a lot about it, but the strange one is when people are scratching the hand, when it's from right hand scratching, that it means people will have more money in the time. That Lana is saying that it's sometime is strange, because saying that you will have money in the time that they don't have work, they don't have nothing. So how people can get more money in the time they don't have any insurance for to gaining money.
0: مثلا في يعني انه في خرافات فعليا قلبت العادات اجتماعيه بين الناس، مثل دق على الخشب. في عاده في تركيا مثلا لمس الاذن ودق على الخشب انه بدها مشان تبطل الحسد.
2: So there is a lot of myths now became in the reality as a social traditional between the people, like knocking the wood. All are also in Turkey is get that people should touch their ears and in same time knocking the wood, just it's to keep now it's now it is as a social traditional, all people are using same thing in the time, like it's became as a social tradition, and to keep evil people far away from the houses.
1: صح كلامك، وإحنا همينا نفس هاي العادة عندنا. واحد بس أكثر شيء على البلاء، من واحد يحكي على فشي على فد موضوع يخاف عليه، يدقون على الخشب يقولون الله يبعدها عنا، يدق على الخشب ينكسر، بس إحنا ما ننكسر. هاي أكثر العادات اللي أشوفها بأكثر البلدان مثل تركيا وإيران، بعض منهم من القرية اللي القريبين على بين تركيا والعراق، هذني همين عندهم هاي عادة اللي أعرفها.
2: Yes, we have same in Iraq also, but sometimes I believe that these countries are close to each other, for like Turkey and Iraq, and they have same, but in same time we have doing knocking the wood for other reason, like when someone has a hardship in them life, then they are knocking the wood that again that God keep bad people far away from us.
0: احيانا في احيانا خرافات بيقولوها بتكون غير منطقيه يعني، وبيكونوا كثير معتقدين فيها، مثلا مثل الكبار بالعمر، مثلا مثل بترفع عينك اليمين فبيقولوا انه رح تبكي، وبترفع عينك الشمال فبيقولوا انه رح تفرح. هلا انا احيانا طبعا انا ما بآمن فيهم، بس احيانا ممكن يصيروا مع بعضهم سوا، فانا بقول انه ممكن ايه ممكن لا. فانت شو رايك، بصير معك هيك شيء او مثلا بتصدقي هيك شيء؟
2: There is a lot of myths that it's even it's not logic, but still we are using it, like when the eye is having this quick movement in the right eye on the left eye, when people saying that when its right eye is having this like a dancing or this quick movement, then it's something bad will happen. When it's the left one, something good will happen in your life. And I believe it. So Lana, what you think? Do you have this believing also in your life?
1: اللي انت قلتيها اني اول مره اسمع بيها، ما عرفت بهاي الخرافات اللي اني اقولها. يعني مثل انت تقولين اجدادنا وابابنا يعني كانوا معتقدين بكل الخرافات يقولونها،
3: صحيح.
1: بس يوم ورا اليوم صارت مثل ما تقولين تطورت المجتمع، تطورت العالم بانواعها بهاي الخرافات. اني اول مره اسمعها وعامه ما مقتنع باي من هاي الخرافات.
2: Yeah, and for this one, which is related to eyes, for which is when this eyes or right or left eyes having this quick movement, this is first time I hear about it. And for me, I don't believe at all these mazes in my life.

0: كل بلد عندها عادات وخرافات. ببلدنا بالعراق وأني بالحكم أني كردية، عندنا هواي الخرافات يقولون عليها، ما معتقدة ولا بأي الخرافات. قبل إيه؟ قبل تند، لأن كنت صغيرة وما كنت أعرف شنو معناتها هاي الخرافات، شنو اعتقادات. مثلا أكثر شيء كانوا يقولون إذا تعطسي يمنا يقولون خير، هاي خير. لو كان أكو جماعة يحتون بالمناسبات، لو قاعدين اجتماعات أي مكان، حتى العوائل لو جوهم الضيوف يحتون، كان واحد منهم يعطس يقولون ها خير إن شاء الله، هاي حكينا بهاي شغلة، هاي شغلة صح اللي حكينا به. هاي الأكبر شيء اللي أنا ما معتقد به.
1: هلأ في ناس بيعتقدوا بهيك شغلات وفي ناس ما بيعتقدوا بهيك شغلات، لأن في خرافات كتير فعليا انقلبت لعادات اجتماعية بين الناس للبطل الحسد.
0: اي صح كلامك. أنا هم بالمسلسلات التركية وهين احنا بمدينتنا عندنا هواية من القوميات التركمانية أكثر شيء، من يدقون على الخشب مثلا أكثر شيء مو من الحسد، من يقولون أوه اليوم طالعة حلوة، يدقون على الخشب يقولون خد لي العين اللي يروح علينا، الخشب ينكسر مو احنا ننكسر. وهاي أكثر شيء من أعتقد أول من الخرافات، يعني إذا واحد يحسد الأحد بالهاي تدق على الخشب، الخشب هاي وقت ما ينكسر كسر.
1: صحيح.
0: ولا فشي لو عندنا في غير شيء همينا، يقولون العين من واحد يشوف بالعين يعني بدون ما يحكي يباعون على الهاي، اكو فد شيء مثل احنا نقول عليها مورك، هاي المورك لون الازرق نلبسها لو مثل القلادة على العقنة، لو بالتراتي، لو حتى محبس بالإيد نخليها نقول هاي أنا العيد الحسد يروح منه.
1: صحيح. حتى هدول الخرافات يعني موجودة في بعض البلدان العربية، يعني نفس الشيء بتشوفيهم بتشابهوا. يعني برأيك إنه مثلاً خرافات العراق تختلف كتير عن باقي الدول العربية، أو فيها يعني أو فيها تشابه كتير كبير بيناتهم؟
0: أي صح كلامك. أكثر شيء بعض خرافات أنا شايفتها بين البعض دول نفس هاي الخرافات. مثلا اكو خرافات يمنا يقولون ثلاث احجار تخليها فوق البعض، واللي شنو عندك نية، لو عندك النية اللي تحبيها توصلينها تحكيها من داخلك، وهاي الحجر ثلاثتهم يدور. وحتى بالبلد الافريقي انا شايفتها نفس هاي أكو، وحتى غير المدينة القريب علينا بالأطراف في الكركوك العراق أقصد، مثل تركيا مثل إيران، أكثر خرافات متشابهة يعتقدون هاي
1: في تشابه بيناتهم. يعني هلأ أنا كمان إنه بعرف كتير خرافات مثلا مثل فتح المقص وتركه مفتوح كتير متشابهة بين البلدان، مثل مصر لبنان سوريا كلهم انه بتجيب النكد بتعمل مشاكل. مثلا وقت تشوفوا انه حدا عم يفتح المقص وسكر له لا لا لا تعمل هيك، بيجيب المشاكل بيجيب النكد.
0: زين انتوا بسوريا شنو خرافاتكم اكثر شيء معتقده به؟
1: هلا في كتير، يعني في كتير من الناس القدامى او مثلا الكبار بالعمر بتلاقيهم انه في عندهم كتير شغلات انه معتقدين فيها ولساتهم معتقدين فيها، مع انهم يعني ما لها سبب او ما لها منطق علمي انه هم
0: يعني
1: يعتقدوا
0: فيها.
1: لا أنا بالنسبة لي لا أكيد، بس في شغلات أحيانا بتحسيها ممكن كتر ما تفكري فيها تحسيها أنه عن جد صح، ممكن لا أنه ما تصير معك بالصدفة أحيانا.
0: أنا وصلت على مرحلة بعض الشغلات، يعني أنا أحكي عن نفسي، بعض مرات اللبس، بعض مرات ألبس فد ملابس أروح هاي المكان أشوف هاي شغلتي اليوم سويتها شغلة انتهى بالسلامة وبالخير وفرحت
1: أنه هذا اللبس جاب لك الحظ.
0: إيه جاب لي الحظ، أقول لا بعد هاي ألبسها أروح أي دوائر أي مكان ألبس هاي ملابس.
1: صحيح.
0: جاب لي حظ، يعني ما أدري، يعني بعض مرات أكو غير ملابس هذاك اليوم يجيني غير حظ، رأسا أتركه وما ألبسه أبدا.
1: أنا بالنسبة إلي مثلا نحن عنا مثل عنا خرافة بيقولوا لها إنه بترفع عينك اليمين فإنه بتبكي، بدك مثلا تجي بصيبة، أو بترفع عينك الشمال فإنه أنت بدك تفرح تجيك شيء. هلأ أنا أحيانا بتصير معي، فإنه هي بالنهاية عصب، يعني بيقولوا عصب للعين، فأحيانا بتصير معي فإنه عن جد إنه بصير هيك، فبقول لا إنه ما معقول إنه تزامن مع بعضهم صارت يعني.
0: يا أكيد أكيد إحنا همينا حلا بعض مرات أكو بعض خرافات يحجون بي، يعني واحد يستغرب يقول شنو هاي مقتنع بهاي الخرافات. أنا نفسي ما مقتنع بأي خرافات هذني.
1: أكيد، وأنا بالنسبة لي إنه أنا كمان ما بقتنع بأي هيك خرافات.
0: يعني مثلاً بعد مرات كان واحد بإيده ينكسر فرشي قلاصة فرشي، يقولون لا هاي اليوم الله يستر ما يجي فرشي خير، يابا هاي قلاصة وقع وانكسر خلاص ماكو داعي، يعني يجي الخير لو ما يجي الخير.
1: بالضبط.
2: يا حلا said that sometime in our country maybe people saying that the right eyes is doing like a movement in right eyes or in the left eyes when it's coming to the right eye, it means that something happy will happen to you. When it's left one, then vielleicht something schlecht it will come. And this is of one of methods that people are believing in Syria. In the same time, Lana also said that sometime is when the one glass broken in Iraq, people believing that something bad was in the way to happen, but in the same time after it's broken, then nothing bad will happen anymore. Then it's something giving a good feeling to people when they see it was in the something in the house is broken.
1: مثلا في كتير شغلات ممكن انه تكون شي مرة حاولتي تعملي مثل هيك الشغلات، مثلا انه مثلا حدا سافر من عندكم من البيت فكبيته انه وراه مي حتى انه يرجع بخير ما يصير معه ضرر على الطريق.
2: So the question from Hala to Lana is do you sometime try when someone from the family traveling to other place, are you throwing the water behind them? It mean like in Syria, it's giving the meaning that this person go and come back and safely and having a safe trip to go and come back.
0: اي انا شايفتها من الاوائل والاوائلنا واحد من يسافر من وراها يرشون المي يقولون حتى ترجع بالسلامه لو الطريق يكون الخير توصل بسلامه بهاي المكان.
2: This is the answer from Lana. Yes, in our families also give this it is when people, when someone from the family travel, and we just throw the water behind just to have a safe travel.
1: هلا أنا بالنسبة إلي مثلاً مثل عنا عند أهلي بلاقي كتير في عندهم العين الزرقاء اللي محطوطة على الباب، يعني هي بالنسبة بعض الناس بحسوها مثل ديكور، بس هي بنفس الوقت إنه هي لحماية البيت من أي عين إنه ممكن تأذي أو تضر أصحاب البيت يعني.
2: This is from Hala also, that our family they are believing in this blue eye that it's inside every house in Syria, and like from her family also having this blue eye, and they keep it as a decoration for the place, for the home, but in the same time that to keep evil eyes far away from the house.
0: إيه صح كلامك، إحنا همنا نفس هاي العادة عندنا، أكو شيء من الحجر لو من فشي بلاستيك ملون باللون الأزرق والعين يقولون هاي من الحسد، إذا تخليها تعلقها قدام البيت لو قبل ما دخول البيت المدخل البيت هاي أنا العين الحسد، واحد يكون محسود يجي زيارة للبيت هاي ما يأثر على الحسد للبيت ويبعد عنك.
2: Yeah, we also have the same in Kirkuk in Kurdistan. Like sometimes people are putting something, it's blue, but it's not necessary to be eye. Just sometimes people are keeping something like a stone or some pieces of plastic, but it should be blue, that it's giving a like it's giving keeping evil eyes far away from the house also same. And in same time people are putting in the entries of the houses.
1: شكرا كتير إليك لانا ولحضورك معنا، وانا كتير كتير انبسطت فيكي وانبسطت في هالحلقة، وشكرا كتير إلكم.
0: أني أشكرك شكراً إليك وشكراً على هاي الاستضافة وإن شاء الله بالتوفيق.

0: وهلأ وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نأمل أنه أنتم استمتعتوا بالاستماع لنا، وإذا كنتوا حابين تشاركونا برأيكم كتبونا على صفحتنا على الانستغرام كومن فويس راديو. إذا حبيتوا فيكن تسمعوا الحلقة كمان مرة تانية، فيكن تسمعوها على صفحتنا على الإنترنت كومن فويس نقطة راديو كوراكس نقطة دي اي. وهلأ إلى اللقاء، وكتير بتشكركم.
1: Thank you for listening to our episode. We hope you spend a